داغ دب في اللاجو تيسا كيسي ساعات من دب دوراك ودات سوا دم عمر الميقم لكيونا لكول الناس ابنو ناشنات لنيا لراس عاشن بلن وقاني وقل لنن دابة جن زمن قدرو تري مقل عن يارك استيس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس

أكبر زعزعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي

ميتو هسه حكيتي معاه. اليوم خايفة. بركة فيكم. تنبسلتوني. دي ما في بيها. مش نمشي. نجم اخلط عليك.

0: عليه. توحشتك، حتى أنا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
2: خلتي حدا باش ما تدي عليه.

على موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان. سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.